0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية، وبنتكلم فيه بنعمة ربنا على البركة اللي بارك بيها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. فبيقول في الأصحاح 33 أو الأصحاح: فجاء الرب من سيناء وأشرق له من سعير وتلألأ في جبل فرعون. يقصد ايه موسى النبي بالكلام ده؟ لما جه موسى النبي يبارك، منساش ان البركة موجودة اصلا، بس اللي يستغلها. البركة موجودة في حياتنا، ان الله موجود، عمل عجيب جدا، مش لسه هيبارك من الصفر او من الزيرو، لا ده موجود فعلا. الله جه في سينا وشافوا ربنا وتعاملوا معاه وباركهم بالشريعة بتاعته. جه من سينا وأشرق لهم في محطات في النص، اللي هي جبل سعير اللي هي أدوم، ربنا عمل معهم عمل في المكان ده. وتلقلق من جبل فران، كان متلقلق في جبل فران اللي هي أرض إسماعيل. وأتى من ربوات القدس، أو زي ما بتترجم ربوات ملائكة، في وسط ربوات ملائكة، يعني شافوا ربنا واختبروه. دي بالظبط زي ما المسيح له المجد يقول: ها ملكوت الله داخل كله، باركني يا رب. لك ما الملكوت جواك، ما انا اديتك الروح القدس، ما انا مت عشان خاطرك، ما انا عملت فيك وخلقتك وخليقة جديدة، بقيت خليقة جديدة واتولدت ولادة جديدة وبقيت ابن ليا، أباركك أنا موجود وباركتك. بس المهم أنت تستغل البركة دي وتعيش بيها ولا لأ، فده المهم. فإذا جاء الرب من سيناء، حاجة عجيبة، ما تنساش الكلام ده يا بني إسرائيل، إزاي ربنا اتعامل معاكم في سيناء وفي جبل سعير، عمل معاكم إيه، أشرق لكم إزاي، وتلقلق في جبل فران إزاي، وأتى من ربوات الملائكة، في وسط ربوات ملائكة عمل أعمال عجيبة معاكم. عن يمينه نار شريعة، الشريعة بتاعته والوصية بتاعته هي نارية زي الروح القدس، محل علينا كده في سورة نار، لأنها مقدسة بتطهر، شريعته المقدسة. عن يمينه نار شريعة. بعد كده يقول كلام جميل جدا، يقول: فأحب الشعب. مين ده اللي أحب الشعب؟ الله أحب الشعب. أنت محبوب جدا يا كنيسة الله ويا كل فرد فيها، أنت محبوب، الله يحبك. فأحب الشعب، جميع قديسي في يدك، القديسين كلها في يد ربنا، زي ما المسيح له المجد قال كده: خرافي في إيدي ممسك بيها، ومحدش يقدر يخطفها من يد أبي، لأن الله حافظها في إيده. مين يقدر يخطفها من إيده؟ من إيد ربنا مش ممكن، قديسي في يده بيحافظ عليهم وبيحميهم. يقول: وهم جالسون عند قدميه يتقبلون من أقواله، مستعد يديهم أقواله، بس هل فعلا إحنا القديسين بتوعه جالسين عند رجليه خاضعين نسمع أقواله ونسلك بيها ونتعلم بيها ولا لأ؟ بعد كده يكمل يقول: بناموس أوصانا موسى، موسى أوصانا بناموس. طب وإحنا بتوع العهد الجديد اللي أوصانا هو المسيح له المجد، لأنه بيقول كده في إنجيل يوحنا: ناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. أوصانا موسى ميراثا لجميع، وبده لنا كميراث. الميراث ده أجمل حاجة وأعظم حاجة يديها الأب لابنه. يقول: وكان في يشرون ملكا. يشرون دي اسم الدلع بتاع بني إسرائيل، يعني المحبوب. يعني الله كان في يشرون اللي هو في بني إسرائيل ملكا، حين اجتمع رؤساء الشعب أسباط إسرائيل معا، لما نجتمع مع بعض كده هو الملك بتاعنا. ربنا يدينا كلنا نكون له لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. في الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر التثنية، بيقول في الأصحاح 11: متى قرض الرب إلهك من أمامك الأمم الذين أنت ذاهب إليهم لترسهم، ورثتهم وسكنت أرضهم، فاحترز من أن تصاد وراءهم من بعدما بادوا من أمامك. لأن هم دخلوا الأرض وربنا قضى أن هذه الشعوب تسيب لهم هذه الأرض، لأن كانت شعوب شريرة جدا، لكن في أثار في الأرض ما زالت موجودة من العبادة بتاعتهم، إذا كانت تماثيلهم ولا إذا كانوا بيكرموا آلهتهم إزاي ما إلى ذلك. فبيقول له احترز من أن تصاد وراءهم، يعني أنت ما قابلتهمش ولا سمعتهم، لكن ممكن تصاد من الأثر اللي تركوه. قد إيه ربنا دقيق معاهم جدا، إن يمتنعوا مش عن الشر بس، عن كل شبه شر، عن الفضول اللي يخليهم يعرفوا إزاي دول كانوا بيعبدوا آلهتهم وكانوا بيعملوا إيه. لازم إنسان يبقى حريص جدا في علاقته بربنا، إن هو ما يبقاش عنده فضول يدور على الناس اللي بعاد عن ربنا، يعرف بيعملوا إيه أو يفكر هما بيعملوا إيه عشان ما يتأثرش بيهم. وبعدين يقول بيحذروا كمان من أن تسأل عن آلهتهم، حتى آلهتهم ما تسألش عليها. كيف عبد هؤلاء الأمم آلهتهم؟ فأنا أيضا أفعل هكذا. يعني ما تتمثلش بطريقتهم في العبادة وتدخلها في العبادة بتاعتك بتاع الإله الحق. ودي نقطة مهمة جدا. ليه بقى؟ بيقول هكذا تعمل للرب إلهك، لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل ركس. ما تقولش إزاي أعمل للرب إلهي، هم عملوا آلهتهم كل ركس لدى الرب مما يكرهه، إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار. يعني مش مفروض تتمثل بيهم، النهاية بتاعتهم كانت أرجاس، فتتمثل إزاي بأساليبهم؟ النهاية اللي كانوا بيعبدوا بيها رجاسات وشرور كثيرة. هنا في تعليم مهم جدا، ان احنا ما نتمثلش في عبادتنا وفي اساليب خدمتنا بالناس بتوع العالم. ممكن واحد يقول انا عشان اخدم ربنا اسهلها للناس اتنازل عن حبة وصايا. لا، الانجيل ما بيقولش كده. الانجيل بيقول ان كان الرب هو الرب فاعبدوه، وان كان البعل فاعبدوه. أو واحد يقول أنا عشان أجيب الناس أديهم عطايا، أجيبهم بالفلوس. الإنجيل ما بيقولش كده. الإنجيل علمنا أن الوسيلة الوحيدة أن الناس تعرف ربنا هي المحبة. هكذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ إن أحببتم بعضكم بعضا. في أساليب كثيرة جدا ممكن تتعمل، يعني مثلا بالأساليب النفسية، وإزاي إن أنا اللي قصادي أجيبه بطريقة نفسية، حببه في حاجة، وزي ما بيقولوا كده في حاجة اسمها غسيل مخ، يغسلوا مخ الناس فالناس تطوعهم. لا، مش هي دي. إحنا بنقدم المسيح بالصليب بتاعه زي ما هو، وكلمة ربنا زي ما هي، والروح القدس هو اللي إيه اللي يشهد لصدق الحياة المسيحية بتاعتنا وصدق الإله بتاعنا. فما نخافش ولا نكسف ولا نستحي بالإنجيل بتاعنا، ولا نحاول إن احنا نجمله احنا زي ما باقي الناس بيعملوا في خدمتهم لآلهة هذا العالم. لا، احنا مش بنسوق لديانتنا ولا عبادتنا بطريقة خاطئة. المسيح كما هو، يسوع المسيح هو هو أمس واليوم إلى الأبد. عشان كده التدقيق في الكرازة بالمسيح والخدمة لأولادنا مهم جدا، نسلمهم زي ما استلمنا بالضبط، ونعلمهم زي ما اتعلمنا بالضبط. وكده الله ولا يكون عامل فينا وفيهم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة بيقول لنا انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير. لاحظ هنا ارتباط الحياة بالخير، يعني صنع الخير، والموت والشر. يبقى فيه حاجتين يختار بينهم، الموت مرتبط بالشر والحياة مرتبطة بالخير. بما إني أوصيك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه لكي تحيا وتنمو. الاتنين دول متوقفين على محبته. أوصيك اليوم أن تحب الرب إلهك، والسلوك تحبه، ولما تحبه تسلك في طرقه. ما قالش الأول تسلك في طرقه، قال الأول تحبه، وده إلهك تتخذه إله، تسلك في طرقه وتحفظ وصاياه، يبقى هتطوعه، تحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه، ودي هتأدي بيك إنك تحيا. وخلي بالنا كلمة وتنمو كمان، تنمو في النعمة، تنمو في البركة، ونتيجتها هيبقى يباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها. دي البركة بتاعت ربنا في هذه الأرض، أرض جديدة هيبقى فيها بركات عظيمة، عهد جديد، حياة جديدة. لما الواحد يمشي مع ربنا يبقى أرضه أرض جديدة، وحياته حياة جديدة. بعد كده تلاقيه يقول إيش، أشهد عليكم السماء اليوم، يعني السماء والأرض، قد جعلت قدامكم الحياة والموت. بيقول ربنا إن أنا عملت معاكم كل حاجة، وشهد عليكم السماء والأرض، الكل شاهد عليكم، حتى الطبيعة الجامدة هتشهد عليكم إن أنا عملت كل حاجة معاكم. جعلت قدامك الحياة والموت، الموضوع عندك أنت، اختيارك أنت. جعلت قدامك، أنا قلت لك كل حاجة، الحياة والموت، البركة واللعنة. طب أنت عايزنا إيه يا رب؟ عايز لنا الموت او عايز لنا اللعنة؟ ابدا. ده هنا بيقول له صراحة، فاختر الحياة لكي تحيا انت ونسلك. انا عايزك تحيا انت ونسلك. اذ تحب الرب الهك، ده الكلام ده لما تحب الرب الهك وتسمع لصوته وتلتصق به. جميلة كلمة تلتصق به، تفضل مخلص له وماسك فيه متعلق بيه. هتسمع صوته وتلتصق به لانه هو حياتك. هنا بقى بيقول بقى ان ايه، الله هو حياتنا، بدون الله وبعد عن الله ملناش حياة. والذي يطير ايامك لكي تسكن على الارض التي حلف الرب لابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب ان يعطيهم اياها. الله، كلمة حلف الرب لك يعني هو قرر وصادق في وعده، ولان ده بحلف، الحلف في العهد القديم معناها تثبيت وتأكيد ان هيتم وعده. حلف الرب لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيهم إياها. بس المشكلة في مين؟ فينا إحنا وفيا أنا، إن أنا أحب الرب إله واختار الحياة واختار البركة. ما الله مش عايز يلعن ولا عايز يميت أحد، لكن هو الإنسان اللي بيختار. لنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
2: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.
0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية أصحاح 26، بيقول فيها لقد واعدت الرب اليوم أن يكون لك إلها. وهنا بيبين أن الحياة مع الله فيها التزام وعهد بيننا وبينه. هو إلهي، وبدن هو إلهي، أنا أقريت بكده ووافقت على كده، وبحريتي خدته إله ليا، وعشان كده هو إلهي، فإذا لازم أخضع له. معنى إلهك إنه إله ليا، فأسلك في طرقه. يقول كده، أنت أسلك في طرقه، تحفظ فرائضه ووصاياه وأحكامه وتسمع لصوته. وزي ما أنا من ناحيتي أنا هخضع له كإله، هو بقى كإله وعدني أنا كمان بأنه هو هيتخذني له شعب. فيقول كده، ووعدك الرب اليوم أن تكون له شعبا خاصا. كلمة شعبا خاصا يعني هيرعاك ويهتم بيك وتبقى من ضمن خاصته اللي بيحبها ويهتم بيها ويخلصها واللي هو مسؤول عنها. تكون له شعبا خاصا كما قال لك، وتحفظ جميع وصاياه. فهنا عهد متبادل بيننا وبين ربنا، ونتيجة للعهد ده يقول وأن يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء. يجعلك فعلا ولاد ربنا، ربنا عجب، يعملهم عجب مستعليا، يبقوا لهم وضع تاني خالص على جميع القبائل، امتياز التي عملها في الثناء وفي الاسم وفي البهاء. نتذكر يوسف الصديق، نتذكر دانيال اللي ربنا في مملكة بابل كان له اسمه ووضع عظيم، نتذكر موسى النبي اللي طوع ربنا ومشي مع ربنا كعهد، نتذكر صموئيل النبي. يبقى هيجعلك ايه؟ مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء، وان تكون شعبا مقدسا للرب الهك كما قال. يبقى ده وعده، كما قال، مقدسا بتاعه هو، تحيا له هو للرب الهك كما قال. ربنا يدينا ان احنا نعيش لله كشعب مقدس مبارك، يحيا له، يتمتع به ويكون له امتياز. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

0: راديو كنيسة العذراء مريم الزيتون يقدم كلمة لك. إعداد وتقديم أبونا يشوع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية الكنائس في هذه الليلة بتعتبرها ليلة مبروكة، فرصة كبيرة للتوبة والعظات الكثيرة التي تتكلم عن محاسبة النفس والبداية الجديدة. في الحقيقة احنا مش عايزين نفوت رأس السنة، وعملنا موضوع مخصوص عشان هذه المناسبة، وموضوعنا النهاردة موضوع هذه الحلقة وهذا التأمل بعنوان قف في فرح مع بائسة. موضوع الحلقة بتاعنا اقتبسناه من سمكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثاني من شهر مصر عن القديسة بائسة التايبة. القديسة بائسة قديسة تتكلم عنها الكنيسة وبتعتبرها من أروع قصص التوبة اللي يحكي عنها تاريخ الكنيسة. القديسة بائسة في توبتها العجيبة من إنسانة خطية شريرة عايشة في الشر إلى إنسانة تائبة بقوة. في القصة دي بتحكي إن بائسة كانت بتحيا في الشر وفي الخطية في بيت للخطية، وكانت منغمسة في هذه الخطية لدرجة إن سمعتها وصلت لأباء البرية. القديس يوحنا القصير فكر إن هو يروح لها علشان يخلصها من هذا الشر، وفعلا تقول القصة إن يوحنا القصير هذا القديس العظيم راح لبائسة، وبنعمة ربنا صلى مع بائسة وبائسة صحيت من الخطية بتاعتها وفائت وبقت في ندم شديد جدا، وقررت الرجوع واقتنعت بنعمة ربنا العظيمة ان هي تجددها من جديد وتحولها من انسانة خاطية لانسانة يغسلها ربنا فتبيض اكثر من الثلج. فسألت القديس يوحنا وقالت له ليا توبة؟ قال لها ليكي توبة، لكن مش في المكان بتاعك دوت، لازم تطلع من المكان ده على طول وفورا. وخرجت مع القديس يوحنا علشان تذهب الى مكان من اماكن العزارة اذا كان دير، لتقضي باقية ايام حياتها في توبة وفي ندم. كانت في ندم شديد جدا. القديس يوحنا القصير خد بائسة ومشي بيها عشان يروحوا لمكان من هذه الاماكن اللي ممكن بائسة تعيش فيها بقية حياتها. وهم في السكة الدنيا ليلت عليهم، فالقديس يوحنا القصير قال لها ممكن ننام هنا في البرية، ونامت هي في مكان وهو انفرد عنها بعيد عشان ينام في مكان اخر. الصبح ذهب القديس يوحنا القصير بعد ما غياب لبائسة ما جاتش وما شافهاش فراح يفتقدها، بص عليها لقاه روحها فرقت جسدها، بائسة انتقلت للسماء. قديس يوحنا قصير حزن جدا على بائسة، كان نفسه يحس ان هي قبلت توبتها، لان الفترة اللي قضتها في توبة فترة صغيرة جدا. وهو في حزنه الشديد جدا القديس يوحنا القصير شاف رؤية عجيبة، شاف الملائكة شايلة بائسة وصعدة بيها للسماء. انا معاك بتعجب وبتساءل ليه ربنا سمح ليوحنا القصير ان هو يشوف الرؤية دي؟ هل عشان يطمنه بس، ولا في رسالة تانية من وراء الرؤية ديت؟ انا في رأيي ان في رسالة تانية. الرسالة التانية ديت ربنا عايز يأكد قبول التائبين، وازاي الانسان التائب ربنا يغسله ويبيض اكثر من الثلج ويقبله في ملكوته. تفتكر اخي الحبيب واختي الحبيبة ان السماء ممكن حد يدخلها بدنسه؟ مش ممكن. طب ايه اللي حصل مع بائسة؟ بائسة ربنا غسلها بالتوبة وبيضت قبل ما تروح السماء، والملائكة ما كانتش ممكن تلمسها ولا تشيلها وتصعد بها للسماء غير إلا إذا كانت التوبة بتاعتها غسلتها ونقتها. الكلام ده أخي الحبيب وأخت الحبيبة ليك يطمنك، مهما كانت خطاياك مهما كانت أثامك اوعى تيأس، ربنا قادر انه يغسلك ويبيضك اكتر من الثلج ويقبلك في السماء. الشيطان بيحط معوقات، خلي بالك، ممكن يقولك ده انت خاطي، ده انت وحش، هتروح السماء ازاي بالمنظر بتاعك، ملكش توبة ويفقدك رجاءك. لكن البداية الجديدة بتاعت راس السنة بتاعتنا دي بتشجعك، وخصوصا لما تسمع هذه القصة، قصة بائسة. بائسة من ساعات قليلة جدا قبل ما تشيلها الملائكة وتحملها للسماء كانت في دنس، فكرها مدنس وحواسها مدنسة وجسدها مدنس وكل ما فيها مدنس، لكن التوبة غسلتها وربنا الحنين قبلها وخدها للسماء. لو تبت دلوقتي ثق ان ربنا هيغسلك، والبداية بتاعتك الجديدة ديت بقوة ربنا هتبقى بداية حلوة، قادر ربنا انه ينميك في التوبة وفي المحبة وفي معرفته، ويخلع منك الانسان الفاسد العتيق اللي كله شهوات، وهيلبسك ربنا انسان جديد فاخر، ويستمر ربنا عمله فيك بالتوبة. كل ما تتوب كل ما ربنا يجددك اكتر ويغسلك اكتر وينقيك اكتر، لما في النهاية خالص هيقيم

تبقى قيس اقصادك كمثال، واعرف بالظبط ان مهما كانت خطاياك، مهما كانت ضعفاتك، مهما كانت زلاتك، الله قادر انه يبيضك اكثر من السلج. اوعى تتألم من اسامك وتيأس، لكن لما تفتكر اسامك اصرخ لربنا واطلب بلجاجة مع داود النبي وقول له: قلبا نقيا اخلقه في الله، وروح مستقيم جدده في احشائي. يا رب اخلق في قلب جديد وروح مستقيم يا رب، مش معوج، مش الروح القديم بتاع يا رب روح الشر، ولكن روح جديد خالص. وانا واثق انك في النهاية خالص لو عملت كده الله هيقبل توبتك وهينقيك، وزي ما بقيسة في اليوم الاخراني هتقف تفرح في السماء بالحياة الحلوة والتوبة النقية اللي خدتها، اللي كانت سبب بركة ليها وسبب مجد ليها. انت كمان هتقف مع بقيسة فرحان في اليوم دوت. باقي اقول لك الآية بتاعت النهاردة، ايتنا النهاردة من سفر حزقيال اصحاح 36 آية 26. الآية بتقول ان ربنا بيعطيك قلب جديد. اقول لك الآية بتقول ايه: واعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديدة في داخلكم وانزع قلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلب لحم. اقول لك الآية تاني، خلي بالك لما بقول جديدا، القديم خلاص مهما كان تعبان، ثق ان ربنا هيديك قلب جديد خالص، له امكانيات جديدة وله طبيعة جديدة بنعمته لما ربنا يشتغل فيك. اعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديدة في داخلكم وانزع قلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلب لحم. حزقيال 36 آية 26. هقول لك الآية تاني قبل ما اختم حلقة اليوم: اعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديدة في داخلكم وانزع قلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلب لحم. كل سنة وانت طيب، احذر في راس السنة انك تحتفل براس السنة باي طريقة، ما تمجدش ربنا. ياريت راس السنة تبقى فرصة لمحاسبة النفس وللتوبة الحلوة الاكيدة. ما اجمل دموع التوبة. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيبة، عام سعيد جديد.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من أصحاح التاني سفر أعمال الرسل، بيقول ويحكي الوحي الإلهي إزاي كانت عيشة المؤمنين في الوقت ده. فبيقول وكانوا يواظبون على تعليم الرسل. ناخد بالنا كلمة يواظبون، ودي هيواظبوا على ايه؟ تعليم الرسل، وايه كمان؟ الشركة، وايه كمان؟ كسر الخبز، وايه كمان؟ الصلوات. ايه تعليم الرسل؟ الاباء الرسل بيعلموا التعاليم اللي استلموها من المسيح للمجد، لان ما كانش في انجيل مكتوب في الوقت ده، يعني الكتاب المقدس. وده اللي خلاهم لهم روح واحد وتعليم واحد. الروح القدس طبعا بيعمل فيهم وبيفهمهم الكلام، وبيديهم الروح اللي تخليهم يعملوا بهذا الكلام. يبقى يواظبوا على تعليم الرسل باستمرار، ويواظبوا كمان على الشركة. كلمة الشركة يعني كانوا في مشتركين مع بعض، دايما في شركة مع بعض. الشركة دي في ايه؟ الشركة دي في المحبة، يحبوا بعض، يسألوا عن بعض. الشركة دي في العطاء، إن هم يعطوا الفقراء وياخدوا بالهم من المحتاجين، زي ما كان أيام الشمامسة السبعة، وبيشوفوا الأرامل والأيتام والتعابة. الشركة دي في الأصوام، الشركة دي في الصلوات. شركة، هم حاسين إن هم واحد مع بعض، تبع إله واحد عظيم، خلاهم في وحدانية في كنيسة. دي الكنيسة، الشركة. ما ينفعش إن الواحد يعرف ربنا في بيته، إحنا في جسد واحد اللي هي الكنيسة، كلنا أعضاء بعض، ونحس ببعض ونحب بعض. ما ينفعش أقول أنا ماليش دعوة باللي حواليا، لازم أحبهم ولازم أتفاعل معاهم. دي الشركة. وكمان في كسر الخبز، كسر الخبز اللي هو التناول، ده اسم التناول في الوقت ده، يكسروا الخبز مع بعضه بحيث يشتركوا في الجسد الواحد، جسد المسيح. وفي الصلوات بيصلوا مع بعض. دي هي الكنيسة، المواظبة على التعليم، المواظبة على الشركة والاشتراك مع بعض، وكل واحد حاسس انه جزء من هذه الشركة بيخدم فيها وبيحب اللي فيها. كسر الخبز، الصلوات. وبعد كده يقول وصار خوف في كل نفس. ايه الخوف ده؟ الخوف ده ناشئ من احساس بحضور الله وهيبته العظيمة، فخلاهم بقوا حاسين بخوف، زي ما بطرس الرسول كان المسيح في سفينته وعمل معجزة السمك وقال اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ. حس ان المسيح قدوس في وسط سفينته. فهنا هو نفس الوضع، احساسهم بوجود المسيح في الكنيسة خلاهم خايفين ان هم يغلطوا، خلاهم خايفين انهم يعملوا حاجة وحشة، وخلاهم نفسهم يعملوا كل حاجة حلوة. وكمل بعد كده يقول وكانت عجائب وآيات كثيرة تجري على أيدي الرسل. آيات وعجائب، حاسين في قوة عظيمة تعمل فيهم في الكنيسة. بعد كده يقول وجميع الذين آمنوا كانوا معا، كانوا معا. محدش متضايق من حد، محدش مش عايز، مش حاسس ان هو ما اقعدش مع دول، لا، حاسس ان دي دول اخواتي، دول حبايبي، دي عيلتي، كانوا معا. وكان عندهم كل شيء مشتركا، حتى أملاكهم الخاصة بقت مشتركة. كل واحد عايز يشوف أخوه وعايز يدي لأخوه. يقول والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. فعلا ما أعظم شركة الحب اللي عاشها أبائنا في الجيل الأول، واللي في الكنيسة المفروض احنا كمان بنعيشها مع بعض بحب، لان كلنا مركزين على المسيح، مش مركزين كل واحد على نفسه وعلى لأخوه ده مين وانا مين. كلنا واحنا متحركين ناحية المسيح، واحنا مركزين على المسيح بنحب بعض ونقرب من بعض
وبنحتمل بعض ونسامح بعض ويبقى لنا شركة مع بعض. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية أصحاح 30، وبيقول فيه الوحي الإلهي عن التوبة: إذا رجعت الرب إلهك وسمعت لصوته حسب كل ما أوصيك به اليوم. يعني الله لما قال لهم الشريعة لإنسان موسى ما افترضش إنهم مش هيغلطوا أبدا، ما أنكرش عليهم ضعفهم وإن هما ممكن في يوم من الأيام يخطئوا ويذوبوا عن ربنا، وقال لهم لو عملتوا كده هتذبوا من أرضكم وتطردوا من أرضكم لأمم صعبة تعاملكم معاملة صعبة. لكن هنا بيدي فرصة للتوبة، فيقول لو رجعت الرب إلهك وسمعت لصوته حسب كل ما أوصيك به اليوم أنت وبنوك بكل قلبك. يبقى التوبة هنا بكل القلب، كل نفسك. يقول النتيجة: يرد الرب إلهك سبيك ويرحمك، الرحمة بتاعت ربنا، ويرد سبيك بعد ما كنت مسبي. الحقيقة السبي بس مش لبابل ولا أشور، لكن عدو الخير اللي بيذل الإنسان واللي ذل الإنسان. يبقى يرد سبيك، يرحمك، ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك. يبقى ربنا هو اللي سمح، لأنه هو رفض ربنا فسمح إن العدو اللي هو عايزه يعطيك يا رب حسب قلبك يجي ويبهدله وياخده ويبعده، لأنه هو مش عايز يتوب ومش عايز يرحم مع ربنا. لكن لما هيرجع، بمجرد ما هيرجع هيلاقي ربنا يرحمه ويعود يجمعه من جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك. جميع الشعوب دي يعني في صعب جدا ان بني اسرائيل شتتوا في شعوب كثيره جدا وبعدوا جدا عن مكانهم، في استحاله يرجعوا. لكن هي دي المعجزه، ان الله قادر ان يرجعهم. طبعا مش معجزه على بني اسرائيل بس، لا، وعلى اولاد ربنا لو ضلوا عن ربنا الله قادر يرجعهم، حتى لو كانوا بعدوا جدا ونسيوا ربنا وبعدوا في الخطية وإبليس بهدلهم، يقدر ربنا يعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك. بعد كده يقول: إن يكن قد بددك إلى أقصاء السماء. حتى لو أقصى السماء، إمكانية عظيمة جدا إن ربنا يرد التائب مهما كان شره، فدي بتطمننا. يقول: فمن هناك يجمعك الرب إلهك، ومن هناك يأخذك ويأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي امتلكها آباؤك فتمتلكها. الأرض دي اللي هي أورشليم أو بني إسرائيل في الوقت دوت، ولكن الأرض بتاعتنا تاني اللي هي رجعك الكنيسة تاني، ويرجعك تاني لوعوده حلوة، السلام اللي في قلبك وحياتك الروحية الحلوة، ويحسن إليك ويكسرك أكثر من آبائك. تقول: ده أنا خلاص رحت وضعت. لا، هتبقى يكسرك أكثر من آبائك القديسين العظماء اللي أنت عارفهم. يقدر هو وبنعمته يحسن إليك، بس أنت تكون أمين في توبتك. يحسن إليك ويكسرك أكثر من إيه؟ من آبائك. ربنا ده حنين جدا وغني جدا. الإنسان هو اللي بيضر نفسه بالخطية، لكن الله قادر إن هو يرجعه ويثمره ويديله النعم والبركات ويفرحه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال آبائنا الرسل الأطهار، في إيمان شاول الترسوسي اللي بقى بولس الرسول يقول في السفر في أصحاح 9 إنه على طول للوقت، بعد ما آمن واعتمد للوقت ما ضيعش وقت، جعل يكرز في المجامع بالمسيح. يعني ابتدى يبشر على طول، وابتدى يكرز ويقول أن هذا هو ابن الله، ويكمل الكتاب المقدس ويقول فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم متقين إلى رؤساء الكهنة. الحقيقة الآيات دي وفيها سر ليه بولس الرسول العظيم بقى عظيم. الحقيقة هو جاد جدا في خدمته، وكلمة للوقت دي يعني ما طاقش ان يسكت، اتعلم الإيمان وعرف، وبالتالي ما قالش بقى يعني هشوف الموضوع ده بتاع، لا خلاص آمن وانفعل بهذا الإيمان وحس إن هذا الإيمان إيمان صادق، فللوقت جعل يكرز في المجامع بكل جرأة وبكل إيه وبكل نعمة. فهنا اللي عنده إيمان لازم إيمانه ده يبان. فإيمان معلمنا بولس الرسول ابتدى يظهر في حياته، إنه يكرز صادق مع نفسه، حاسس بإيمان معين ما يقدرش يكتمه. فزي ما بيقول الكتاب كده في كرونسيس الثانية أصحاح 4 آية 13، فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب. إيه بقى المكتوب؟ آمنت لذلك تكلمت. أنا آمن وإيماني بيطلع على إيه؟ على لساني. فابتدى يكرز إيمانه اللي في قلبه ما يقدرش يكتمه، ابتدى يقول للناس كلهم. عشان كده يكمل في الآية دي ويقول نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا. يبقى إذا معلمنا بولس الرسول سبب إنه بقى الرسول العظيم إنه صادق، وإيمانه ابتدى يطلع في الكرازة بجدية. يقول لنا في برضو في أعمال 9:22 يقول أما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. كلمة يزداد قوة دي بتعلمنا النمو، إذا كان بينمو في الخدمة إزاي يوم عن يوم بينمو ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. ليه كان بيزداد قوة؟ 100% كان بيفحص الكتب المقدسة، 100% كان جاد جدا في خدمته، عشان كده بينمو وفي كراسته كل ما بيخدم كل ما بيزداد قوة الروح القدس يديله. والروح القدس هو اللي بيدي، بس بيدي على أساس إن الإنسان ده عايز يخدم وإنه جاد وإنه من قلبه، مش بيقول يعطيك الرب حسب قلبك. فالرسول كان بالمنظر ده، عشان كده كان بينمو. يبقى أمنت لذلك تكلمت، عشان كده كان بيتكلم. بينمو ليه؟ فكان يزداد قوة يحارب اليهود الساكنين في دمشق محقق أن هذا هو المسيح. يعني بينمو ليه؟ لأن الكتاب بيقول من له سيعطى زيت. فمعلمنا بولس الرسول له الاهتمام، له الجدية، له الغيرة والنشاط، فبيزيد الروح القدس بيزيد ويديله نعمة. واللي مالوش، أما ما ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. دي موجودة في إنجيل متى أصحاح 13 آية 12. فالنمو بتاع بولس الرسول في الخدمة وازدياده إنه يزداد قوة ونعمة ويحير اليهود جه من هنا. يبقى إيمانه خلاه يكرز للوقت، وغيرته وجديته وحبه للمسيح خلاه يزاد وينمو في الخدمة. ربنا يدينا كلنا نبقى جادين في حياتنا الروحية، ونعبر عن إيماننا بشجاعة، ونزداد كل يوم وننمو في الخدمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لآباد الآباد كلها، آمين.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.
2: الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية أصحاح 28 بيتكلم فيه الوحي الإلهي عن ولاد ربنا أو شعب ربنا. بيقول يجعل الرب أعدائك القائمين عليك منهزمين أمامك. ودي بتفكر بالكنيسة اللي المسيح وعد أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، فيقول أن هم يخرجوا عليك في طريق واحد، يعني يجمعوا الأعداء من كل ناحية، مش عدو واحد، في طريق واحد عشان يتحدوا عليك، ولكنهم عشان ربنا واقف معاك يتفرقوا ويهربوا منك في 7 طرق. يعني كل واحد دور على أي سكة يهرب فيها بسرعة. دي معناها قوة ربنا ونصرة ربنا لكنيسته أو لشعبه أو لولاده. ويقول بعد كده يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. طب إيه علاقة دية بالنصرة على الأعداء؟ العلاقة إن البركة هنا هو بتاعة ربنا، هي السبب، والبركة سببها هو حفظ الوصايا بتاعت ربنا، إن أنا بقيت من شعبه وبقيت خاضع له وبقى إلهي، فبالتالي بيرعاني. يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يقيم الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك. يقيمك الرب، يقيمك لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك، إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك. دي بقى مهمة جدا. إحنا لاحظنا أن أولاد ربنا في أرض مصر يقول بحسبما كانوا أذلوهم واضطهدوهم وضايقوهم لم انكسروا. ده إيه دي؟ جاي منين دي؟ دي جاي من بركة ربنا. اللي فرعون يوصي أن هم يقتلوا الأولاد، الأولاد يزيدوا وربنا يدي نعمة. وشفنا دي كمان في مثلا مع دانيال. دانيال في الأسر زي ربنا يديله حكمة، يديله نعمة، يديله بركة، بحيث يبقى الناس تحس ان ده طبع ربنا وان ربنا بتاعه ده عظيم جدا. والكلام ده بيحصل على طول مع يوسف الصديق ومع غيره ناس كتيرة، وما زال بيحصل مع الكنيسة في كل عصر. لما تضطهد كده ربنا يقف معاها ويتمجد فيها ويباركها، والناس يخافوا من الكنيسة رغم ضعفها ويحسوا ان الكنيسة دي قوية بإلهها العظيم، فما يقدروش يقربوا منها ويسلموها. فيقول يرى جميع الشعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك. اسم الرب عليك وده بتاع ربنا، فيخافوا منك رغم ان هو مسالم، مش بتاع لحرب ولا مشاكل ولا حاجة، لكن الله اداله نعمة وقوة. وده بعكس اللي بيسيروا عدو الخير عشان يضعفنا، يقول لك ان انت ضعيف وغلبان وكده والناس هتاكلك. ابدا، ده الله هيقف معايا واسمه يبقى عليا وبركته ليا، ويخليني ان شعوب الارض ترى ازاي هيبه ربنا اللي عليا. يقول يخافون منك لو جم يعملوا شر معاك. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لابد الاباد كلها، امين.

الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من إنجيل القديس متى بيتكلم على العثرات، آية مشهورة بتقول من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بيه. هنا بيتكلم إن اللي هيعثر صغار، ويعني ضعاف في الإيمان، ضعاف في المستوى الروحي. في خطورة لعثرة الصغيرين أو الضعاف اللي بيسميهم أحيانا إخوتي الأصاغر المسيح له المجد، في خطورة، لأني لما بيعصر حد من الصغار دول إن هو بيهلك. المفروض ساعات منطق ناس يقولك المفروض ما يعصرش، المفروض يحتمل، المفروض أنا ما عملتلوش حاجة تسوي ده كله، لكن أحيانا الناس تبقى ضعيفة في إيمانها، ما تحتملش اي حاجة صغنطوطة او اي ضغط شوية نلاقيهم انهم تعبوا جدا. فهنا في كتاب مقدس بيعلمنا ان احنا نحذر العثرات، ما تضغطش على حد وقول المفروض يحتمل، مش مفروض يعمل كده، هو الغلطان، لا، مفروض انا همي كله هو خلاص الاخر وراحة الاخر. ياما ناس تعسر ناس وهي مش دريانة وتعتبر نفسها ما عملتش حاجة، لكن في الحقيقة العثرة خطيرة جدا. في ناس ساعات تتعب نفسيا جدا جدا، زوج وزوجة مع بعض، زوج يعصر زوجته، يعنفها، يكلم معها بطريقة وحشة، زوجة تتجاهل زوجها وهو ما يحتملش هذا التجاهل، حاجات زي كده. ابن صغير غلبان والأب بيعامله بطريقة شديدة أكتر من لازم، فلازم نحتمل ضعف الآخرين. بيقول هنا الخطورة انه عايز يبينها لنا، قال ده خير له ان يحط في عنقه حجر راحة ويغرق في لجة البحر. صحيح زي ما بيقول هنا، ويل للعالم العثرات ولابد ان تأتي العثرات، لكن ويل لذلك الانسان الذي به تأتي العثرة. فاحنا كأولاد ربنا مفروض نبقى منتبهين دايما وحريص دايما ان انا افرح اللي قصادي واشجعه وابنيه واخليه ان هو ينمو روحيا وما سببلوش ألمات ولا متاعب، فكده ابقى ابن ربنا بجد. لقي معلمنا بولس الرسول قال برضو نفس هذا الموضوع بطريقة تانية، قال يجب علينا نحن الأقوياء، بدل ما أقول هو ضعيف عامل له إيه، هو مش بيستحمل، وإيه يعني اللي حصل، وانا ما اقصدش ده كله، هو بيفهمها غلط، هو كده هنعمل له ايه، هو ضعيف وبيفهم غلط او تعبان او ما بيحتملش او نفسيته كده. صحيح، لكن انا عليا دور ان انا احافظ عليه وانميه. عشان كده يقول يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا، ما ادورش على نفسي، لا، انا ابذل انا وانا اجي على روحي انا عشان اخويا يتبني وما سببلوش ألمات نفسية، بحيث ان هو خلاص يحس انه مش طايق وتعبان ويلخبط ويقول كلام وحش ويتصرف تصرفات وحشة. فعشان كده بيقول لنا في الاخر خالص، فيرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البريان. يبقى انا بحاول ارضي اللي قصادي من اجل الخير ومن اجل المحبة، ما بتكاش عليه بحيث اخليه يتصرف تصرفات خاطئة جدا ويعمل حاجات وحشة عشان ابنيه، خايف احسن بعدين يهلك لو انا فضلت اضغط عليه اضغط عليه واقول ليه هو ضعيف اعمل له ايه، وبعدين هو هلك بسبب يبقى الوضع ايه. لازم انا احتمل وارضي قريبي وافرحه عشان يتبني لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس. الكنز بتاعنا النهاردة من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس الأصحاح الـ11 الرسالة الأولى آية 3، بيقول فيها: ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، وأما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. واضح هنا من التعبير كلمة الرأس مقصود بها اللي بيخضع له الإنسان، رأسه يعني اللي أنا بخضع له. فزي ما الجسد يطيع أوامر الرأس اللي فيها كل الإشارات اللي بتيجي منها، الإشارات اللي بتخلي الجسم يتحرك أو يعمل أعماله كلها، هكذا أيضا كل رجل رأسه المسيح له المجد، فهو خاضع للمسيح ومطيع للمسيح. ويكمل يقول: أما رأس المرأة فهو الرجل. طبعا الرجل الخاضع لله، مفروض المرأة رخرة زي ما هو بيخضع لله، المرأة تخضع له وتطيعه في الرب، وإن هي هو رأسها الذي تحترمه ويكون في وحدانية وخضوع بخضوعها له. أما رأس المسيح فهو الله، إن كلنا في المسيح يسوع هنخضع زي ما هو أطاع لله الآب. لما المسيح يسلم الكل بعد ما تخضع له الخليقة كلها، يسلمه لله الآب ويبقى الله الكل في الكل. أيضا تشبيه الرأس ده له معنى جميل جدا، وهو إن الرأس هو أهم حاجة في الإنسان. حتى ما يكون في حاجة عايزين نقولها إنها نقول عنها إنها مهمة قوي، نقول ده حاجة رئيسية أو رئيسي. فإذا الإنسان مش ممكن يعيش من غير الرأس. قد يحيا الإنسان بدون أحد أعضائه، يد، رجل، عين، أذن، لكن بالنسبة للرأس لو انفصلت عن الجسد يبقى مفيش حياة للإنسان أو للكيان، هذا الكيان. فهنا بيعبر عن الكلام ده معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل كولوسي أصحاح 2 آية 18 و19، بيقول: لا يخسركم أحد الجعالة راغبا في التواضع. الجعالة اللي هي الجايزة أو المكافأة اللي ناخدها في السماء، محدش يخليكم تخسروها أبدا. راغبا في التواضع، في كان فيها ارتقاء في الوقت ده، يقول نتواضع ونعبد الملائكة. راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، متداخلا فيما لم ينظره. لحد اتكلم عنه في الإنجيل عن حاجة زي كده، وهو ألفها من عنده، ويوصف هذا الإنسان بأنه منتفخا متكبر، يعني باطلا من قبل ذهنه الجسدي. ذهنه هو اللي انتفخ وفكر واخترع هذا الاختراع، محدش المسيح ما قالش الكلام ده، عشان كده قال عليه منتفخا متكبر. وبالتالي فهو غير متمسك بالرأس اللي هو المسيح، وكده في خطورة انه ينفصل عن الرأس اللي هو المسيح ويموت في انفصاله عن الرأس، يتكبر. لكن اللي عايز يفضل له حياة لازم يتمسك بالرأس اللي هو المسيح وبتعليم المسيح، وكل ما قاله المسيح يخضع له فيبقى له الحياة. يبقى غير متمسك بالرأس اللي منه كل الجسد، الجسد كله يكون مرتبط بالرأس. هنا يقول لنا بمفاصل، الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازنا ومقترنا، وبالتالي يقدر ينمو ويحيا. طبعا يحيا الأول وهينمو بعد كده، ينمو روحيا وينمو في كل حاجة حلوة، ينمو نموا من الله. فإذا نحن في خطورة لو إحنا انجذبنا وراء الكبرياء، لكن علينا ان احنا نتمسك بالرأس ونخضع له اللي هو المسيح له المجد، وكل وصاياه وكل تعليمه حتى ما يكون لنا الحياة والنمو، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال آبائنا الرسل الأطهار الأصحاح التاسع، بيحكي لنا في الحادثة دي عن إيمان شاول الترسوسي اللي هو بولس الرسول، وفي آية 4 يقول لنا إزاي لما شاف الرب يسوع أبرم حوله نور والمسيح له المجد كان بيكلمه، فيقول كده: فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ هنا المسيح بيكلمه بصفة شخصية كأنه عارفه وهو بيضطهده، فيقول أن استجاب على طول شاول الترسوسي اللي هو بولس الرسول، يقول كده: فقال: من أنت يا سيد؟ فرد عليه المسيح له المجد فقال: الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس، يعني صعب عليك أنك هتتعب نفسك أنت وأنت بتقاومني كده، أنت اللي تعبان، والمناخس دي مناخس جوه قلبه مش بره قلبه، جوه قلبه الله بينقصه وكان بيبكته الله وهو بيرفضها، فقال له: صعب عليك هتتعب كده وانت عمال تعاند كده. يقول: فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ هنا نلاقي أن الاستجابة بتاعت شاول الترسوسي أو بولس الرسول سريعة جدا، استجاب في الحال. فيجي حد يتساءل ويقول: بدان الاستجابة كانت سريعة كده، ليه ربنا ما ظهرلوش من بدري؟ وكان آمن من بدري؟ لأ، في حاجات كتيرة ينبغي إن هي تتم بترتيب في علم الله، والحاجات دي كلها الله يبنينا حبة بحبة واحدة واحدة، بيبنينا ويعلمنا مش في لحظة كده. يكمل يقول: فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. يبقى في هنا ماذا ينبغي أن تفعل، في ترتيبات، مش على طول هو شاف المسيح بالمجد أو كلمه أو شاف النور فاعمل كذا خلاص أنت بقيت مسيحي خلاص، لا، في ترتيبات هتتعمل. يقول: فمضى حنانيا ودخل البيت وضع عليه يديه وقال. هنا بقى إيه، دي آية 17، بعد ما دخل المدينة وربنا كلم حنانيا في رؤيا وقال له روح لشاول الترسوسي، يقول: مضى حنانيا ودخل البيت ووضع يديه عليه وقال: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. في الفترة دي عدت 3 أيام يقول لنا الإنجيل، بس إحنا نطينا الآية 17 على طول، ما كانش لا بياكل ولا بيشرب فيها، وصايم وبيصلي، وهو في الوقت ده كان لا يرى وفاقد البصر. الفترة دي كان عمال إنه يفكر في شريط اللي فات، كل المناخس اللي نخسها له ربنا، ويقدم توبة في الفترة دي. عشان كده الخلاص بتاع الإنسان يقتضي مراحل ربنا يعدي بالإنسان فيها، لازم يعرف حاجات كتير ويفهم حاجات كتير. صحيح ربنا قابله مقابلة شخصية وهو آمن على إثر هذه المقابلة، لكن كان في حاجات كتير مترتبة لشاول الترسوسي. كان في انه يشوف استفانوس ويتأثر بمناخس، كان في انه هو يشوف مسيحيين كتير وهو بيجيبهم ويشوف ايمانهم ويتعلم منهم، كان في حاجات كتير ربنا يصبر عليه عشان يعلمه ازاي الله بيصبر عليه وهو كمان بعد كده يصبر على الناس. حاجات كتير ربنا بيرتبها في خلاص الواحد، في طريق خلاص الواحد، ترتيبات إلهية عجيبة فعلا، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق على الاستقصاء. ساعات ناس تطلب من أجل حد تقول: يا رب ما على طول كده يعني صلحه خلاص. لا، ربنا بيصلح وبيعمل وبيستجيب، بس في أشياء كثيرة ينبغي أن تحدث أولا إلى أن تأتي الساعة ليتقابل فيها المسيح مع الخاطئ أو مع الإنسان، والإنسان يعرف المسيح. فهنا ده اللي حصل، وفعلا القديس حنانيا مد ايده عليه وابصر وامتلأ من الروح القدس. ربنا يدينا كلنا ان احنا نستجيب وما نرفضش مناخس، لان كل يوم الله يعمل مع الانسان عمل خاص. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
2: إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم
1: حكايات زوجية.
2: ايه الهدوء اللي انا شايفه ده؟ نرمين بقولك ايه؟ انا حاسس ان احنا جينا بيت غلط، ما جيناش بيت اختك. انا مش متعود اخش بيت اختك كده وتبقى الدنيا هاديه كده.
3: غريبه، انا فعلا لا شايفه مظاهر عيد ولا كان دي ليله عيد ولا حاجه، مش عارفه في ايه.
2: انا قلبي مش مستريح، انا حاسس ان ده الهدوء الذي يسبق العاصفه. بقولك ايه، تعال اخدك ونروح ونعيد في بيتنا يا ست احسن.
3: استنى استنى بس يا امين، ما يمكن قالوا بس نريح شويه كده قبل ما ننزل نروح الكنيسه ولا حاجه.
4: نريح شويه؟ هو ده بيت حد يرتاح فيه؟ ولا اختك ديت بتريح اللي عايش معاها؟
3: في ايه في ايه؟
2: روق بس روق، قلتلك تعالي نروح يا ستي.
3: استنى يا امين لما نشوف في ايه. في ايه بس يا نادر؟ ايه اللي حصل؟
4: في ايه؟ في ان النهارده ليله عيد والناس كلها فرحانه ومبسوطه بقيامه رب المجد يسوع المسيح وانتصاره على ابليس، لكن اختك بتدور على النكد ومصممه عليه.
5: انا برضو اللي وشي نكد انا برضو اللي وشي نكد، ولا انت اللي مقصر ومهمل في بيتك على طول؟ ده لحد دلوقتي ما جابليش لبس العيد انا ولا العيال. انت ايه
2: اهدي بس يا حنان، لبس العيد؟ هو انت لازم تتكلمي في لبس العيد؟ هتفكريها يا حنان، وبعد كده حنان ما تعديها له. يا حنان عديها له دليلة عيد يا حنان.
4: تعديها ازاي؟ ما تبقاش حنان. وبعدين صدقوني انا مش مقصر، انا نزلت معاها شبرا والزيتون ومصر الجديدة. ذوقها يا جماعة غريب، ما فيش حاجة عجباها خالص في مصر. اعمل انا ايه بقى؟
6: انا اللي اعمل ايه؟ شفت بيقولك نزل معاها شبرا ومصر الجديدة، وانت كسلت تنزل معايا المحل اللي تحت البيت تجيب لي حتى بلوزة.
2: بقول لك يا نرمين، احنا النهاردة دورنا دور ايجابي. دورنا دور ايه؟
6: ايجابي.
2: فاهدي كده، بلاش تحط نار فوق النار اللي موجودة. نطفي النار اللي موجودة عندنا. هديها يا نرمين.
6: خلاص بقى يا حنان، مفيش مشكلة. الراجل تعب ونزل معاكي ولف، وانتوا اللي مش عاجبكوا حاجة. يعمل ايه بس الراجل؟ يعني مش مقصر اهو.
4: تفكيرها ضيق جدا يا جماعة، ضيق جدا.
5: انا برضو تفكيري ضيق، ولا انت اللي بخيبة بيهنش عليك تصرف؟ يا ناس انا بقالي 4 سنين ما رحتش المصيف، نسيت شكل المية والبحر والكراسي والشماسي. حرام عليك اللي بتعمله فيا، حرام عليك يا اخي.
2: بس نرمين. جابوا ليه سيرة الكراسي والشماسي؟ وممكن كرسي عدي كده، شمسية تعدي كده، تعالى قربي جنب كده بقى. أيوة. خدوا راحتكم كملوا، احنا وقفنا عند المصيف.
4: كل اللي همها يا جماعة مصايف، خروجات، فسح. سيدنا جه.
2: كمل غيرك.
6: كله كمل
7: اخلص.

0: سمحت نكمل.
1: لا لا انا انا انا انا
2: يلا يلا.
3: بقول لك ايه، جابوا سيره المصيف والشماسي، تعالي نركن على جنب كده بدل ما شمسيه تيجي كده ولا كرسي يجي كده نتعور. احنا وقفنا عند المصيف، كملوا بقى.
0: كل اللي همها مصايف، خروج، فسح، لبس.
4: لكن
2: كمل يا
0: كلام طار.
4: ماشي.
0: كل اللي همها خروج، فسح، مصايف، لبس. لكن انا اخر حاجه في حياتها، لقمه حلو ما تلاقيش، هدمه مكويه ما فيش، حنيه وطبطبه زي زمان، خلاص كل ده راح وكل كوم، وشكها فيا كوم تاني، عمال على بطال بتشك فيا.
5: لا يا حبيبي، ده مش شك، ده حقيقة ويقين. انت باين عليك ما بتشوفش نفسك لما الموبايل بتاعك بيرن، بتروح تجري كده في البلكونة وتتخفى وتقعد تتكلم وتتوشوش، ما بسمعش منك ربع كلمة، عارف حتى انت بتقول ايه.
0: عادي طبعا، انت عارف ان شبكة البرتقال عندنا، قصدي شبكة اورنج عندنا ضعيفة، بعمل ايه؟ بدخل البلكونة.
5: ووشك الخشب اول ما بتخش البيت علينا زي ما يكون مفتش كولومبو دخل، مع انك بره الضحكه ما بتفرقكش والابتسامه ما بتفرقكش، لكن ما اعرفش في البيت في ايه. يعوذ بالله من
0: في ان انا ببقى داخل البيت اصلا متوتر قلقان خايف من المشاكل والنكد، وبعدين ببقى خلاص سقطت شبكه، طول اليوم منهده في الشغل وتعب.
5: ونظراتك لصحباتي، ده انا سبتهم كلهم وفارقتهم بسببك، اعمل ايه بس؟
2: لا لا،
5: خليت بيت انطوائيه.
2: لحظه لحظه لحظه، الموضوع ده انا لازم اشوفه بنفسي، اشوف صاحبي، قصدي اشوف واحده واحده عشان اعرف احكم.
0: انا نعم. معايا على الموبايل اوريهم لك.
6: امين، لم الدور يا امين، مش وقت هزار. عندي يوم
2: بطري بس
0: جاي. خليه يهزر يا نرمين، وماله، هي اللي اصلا عايزه تدخل في مقارنه بينها وبين صاحباتها.
6: شايفه شايف الراجل بيعزك قد ايه، بيقدرك قد ايه، شايف ان مفيش مقارنه بينك وبين اي واحده تاني من اصحابك، شايفه شايفه المعزه.
0: ما هو اصلا مفيش وجه مقارنه بينها وبين صاحبتها اساسا يعني.
5: مش قلت لك مفيش فايده؟ خلاص يا نادر، انا هسيب لك البيت وامشي، رايح اقعد عند نرمين، انا ماشيه، محدش يمسك فيا.
6: استني انا ماشيه يا حنان.
0: انت بتهدديني؟ على فكره ده اكبر خبر سمعته وفرحني، ده انا ارتاح.
2: ترتاح؟ طب انت ترتاح، انا ذنبي ايه؟
0: مش جوز اختها؟ استحمل.
2: اهدى بس، اهدى يا حنان.
6: بس يا حنان، في واحده تسيب بيت جوزها يوم ليله عيد برد؟
2: اهدوا بس كده يا جماعه، صدقوني يا جماعه النهارده كان ممكن يعدي بشكل مختلف تام لو احنا ركزنا على الايجابيات اللي في حياه كل واحد، ولا ايه نرمين؟ فهميهم
6: يا بنت. يا بنتي ما تبصيش على الحاجات السلبية، المشكلة ان احنا بنحط الحاجات السلبية كلها في صندوق، كل الاخطاء وكل الضعفات القديمة، واول بقى ما تيجي مشكلة صغيرة قد كده نفتح الصندوق ده ونروح رميين اللي جواه في وش اللي قدامنا على طول. ياما ياما بيوت بتتهد بسبب الكلام ده، وياما ياما الصورة اللي قدامنا بتتشوه، وصدقيني صدقيني ساعتها عمرها ما بترجع تاني زي الاول.
2: يا نادر يا حنان، مين فينا كامل؟ مفيش حد فينا كامل يا جماعة، كل واحد فيه أخطاء كتير، بس يا ريت نركز على الجانب الإيجابي، دور على الحتة الحلوة اللي فيه، أكيد هتلاقي فيه حاجة حلوة.
6: عارفة لما بنبقى واقفين كده في وسط البحر مش شايفين أي حاجة، بس لما بندقق شوية بنشوف سمكة صغيرة، وكل ما ندقق أكتر نشوف سمك كتير صغير، ده بيخلينا في الاخر نفرح، نفرح بالحاجات الحلوة الكتير اللي بنشوفها لما بس بندقق.
2: عارف يعني قصدها ايه؟ نرمين قصدها تقول لك اهم حاجة نتعلمها النهاردة ان احنا نخلي عندنا كده في ذهننا صندوق حلو، صندوق بيلمع، يبقى الصندوق ده نلم فيه كل الحاجات الحلوة والمواقف الحلوة اللي في شريك حياتنا. صدقوني لو عملنا كده ذهننا هيتدرب ويتمرن ويلم كل الحاجات الحلوة، ويوم ما تحصل مشكلة وعقلنا يحاول يجيب حاجة وحشة مش هيلاقي غير كل حاجة حلوة شريك حياتنا عملها معاه. ولا ايه يا نادر؟
0: معاك حق يا امين. وبصراحه الكتاب المقدس بيقول قاوموا ابليس فيهرب منكم.
2: انا شامم ريحه شياط.
5: يا خبر يا خبر،
0: فراخ شاطت، ده 55 يوم صيام، حرام حرام.
2: شفت بقى هم فكروا بسلبيه الفراخ اتحرقت، احنا بقى نفكر بايجابيه. انا هعتمد النهارده على العشاء، تعالي ورايا.
6: اوعى بس تعشيني فول وطعميه في الاخر، ما انا عارفاك.
4: انتظرونا يوميا على راديو عذراء الزيتون مع حكايات زوجيه.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية أصحاح 26 بيقول فيها لقد وعدت الرب اليوم أن يكون لك إلها. وهنا بيبين إن الحياة مع الله فيها التزام وعهد بيننا وبينه. هو إلهي وبدان هو إلهي أنا أقريت بكده ووافقت على كده وبحريتي خدته إله ليا، وعشان كده هو إلهي فإذا لازم أخضع له. معنى إلهك إنه إله ليا، فأسلك في طرقه، يقول كده أنت أسلك في طرقه، تحفظ فرائضه ووصاياه وأحكامه وتسمع لصوته. وزي ما أنا من ناحيتي أنا هخضع له كإله، هو بقى كإله وعدني أنا كمان بأنه هو هيتخذني له شعب، فيقول كده ووعدك الرب اليوم أن تكون له شعبا خاصا. كلمة شعبا خاصا يعني هيرعاك ويهتم بيك وتبقى من ضمن خاصته اللي بيحبها ويهتم بيها ويخلصها واللي هو مسؤول عنها. تكون له شعبا خاصا كما قال لك وتحفظ جميع وصاياه. فهنا عهد متبادل بيننا وبين ربنا، ونتيجة للعهد ده يقول وأن يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء. يجعلك فعلا ولاد ربنا، ربنا عجب، يعملهم عجب مستعليا، يبقوا لهم وضع تاني خالص على جميع القبائل، امتياز التي عملها في الثناء وفي الاسم وفي البهاء. نتذكر يوسف الصديق، نتذكر دانيال اللي ربنا في مملكة بابل كان له اسم ووضع عظيم، نتذكر موسى النبي اللي طوع ربنا ومشي مع ربنا كعهد، نتذكر صموئيل النبي. يبقى هيجعلك ايه؟ مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء، وان تكون شعبا مقدسا للرب الهك كما قال. يبقى ده وعده كما قال، مقدسا بتاعه هو، تحيا له هو للرب الهك كما قال. ربنا يدينا ان احنا نعيش لله كشعب مقدس مبارك، يحيا له يتمتع به ويكون له امتياز. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها آمين.

رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية هو ختام البركات اللي بارك بيها موسى النبي شعب إسرائيل. بداية البركات كانت بيتكلم عن ربنا إله إسرائيل العظيم، ونهاية البركات أيضا بيتكلم فيها عن الله إله إسرائيل. في النص كان بيتكلم عن أسباط سبت سبت، كل سبت بيديله بركة معينة. فنلاقيه يتكلم عن إلهنا العجيب جدا، يقول ليس مثل الله يا يشرون. وإحنا اتفقنا يشرون دي اسم معناه المحبوب لبني إسرائيل، فاسم بني إسرائيل ده ينطبق على الكنيسة، الكنيسة المحبوبة. يقول يركب السماء في معونتك، يعني يجيلك بسرعة في السماء فجأة، عايز يعينك تلاقيه على طول جالك. والغمام في عظمته، الغمام في عظمته يعني عظيم جدا، يجي على الغمام وعلى السحاب زي ما المسيح صعد وأخذته سحاب عن تلاميذه، زي ما هيجي تاني على السحاب عظيم، مين يقف قصاده؟ وبعد كده يقول الإله القديم ملجأ، الإله القديم منذ الأزل، الثابت اللي موجود منذ الأزل، والأذرع الأبدية من تحت شايلنا بأذرعه الأبدية، له دراعاته الأبدية دي الجميلة جدا، منذ الأزل هو شايلنا من تحت، منذ ما وجدت الكنيسة المؤمنين كلهم ربنا شايلهم على إيديه، فطرد من قدامك العدو. هنا بيتكلم عن دخولهم على أرض كنعان، وفي السكة ازاي طرد العدو في السكة من قصادهم علشان يسكنوا في مكانهم اللي هو أرض كنعان اللي ترمز للسماء. طرد من قدامك العدو وقال اهلك، بيقول لي أنا اهلك. طبعا العدو بتاع الكنيسة بتاع المؤمنين هو عدو واحد، هو الشيطان عدو الخير. فهل أنا قد الشيطان؟ هنا بيقول آه، طرده من قدامك وقال لك اهلك، قال لك انت اقوى منه، تسحق الشيطان تحت رجليك. فيسكن اسرائيل امنا وحده، تسلك في امان بسبب الله اللي معاك، تكون عين يعقوب الى ارض حنطة وخمر، دي رمز البركات، وسماءه تقطر ندى. عين يعقوب الى ارض حنطة وخمر، والعين بتاعت يعقوب ترمز للمياه اللي طالعة من الأرض إلى حنطة وخمر، تبارك الزراعة ويطلع حنطة وخمر وثمر، وسماءه تقطر ندى، ندى من فوق ومية من تحت عشان يبقى في حياة. طوباك يا إسرائيل، كلام جميل جدا، طوباك يا إسرائيل. الله هنا هو الوحي الإلهي بيقول إن طوبى لإسرائيل، طوباك أنت يا ابن الله، كل واحد فينا ابن ربنا، طوباك، طوباك يا كنيسة، من مثلك يا شعبا منصورا بالرب، أنت منصور بالرب، الرب هو اللي بينصرك، ترس عونك وسيف عظمتك، الترس اللي بيعينك هو الله، الترس ده اللي بيحميك، دي بتستخدم في الحرب زمان، وسيف عظمتك فيتذلل لك أعدائك وأنت تطأ مرتفعاتهم. ربنا يدينا كلنا إن إحنا نفتخر بالرب، زي ما بيقول كده، ما نفتخر فليفتخر بالرب، وما تجيلناش صغر نفس ونفكر نفسنا إحنا قليلين، إحنا معانا الله، إن كان الرب معنا فمن علينا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار الأصحاح التاسع، بيحكي لنا في الحادثة دي عن إيمان شاول الترسوسي اللي هو بولس الرسول، وفي آية 4 يقول لنا إزاي لما شاف الرب يسوع أبرق حوله نور، والمسيح له المجد كان بيكلمه، فيقول كده فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني. هنا المسيح بيكلمه بصفة شخصية كأنه عارفه وهو بيضطهده، فيقول ان استجاب على طول شاول الترسوسي اللي هو بولس الرسول، يقول كده: فقال: من أنت يا سيد؟ فرد عليه المسيح له المجد، فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس، يعني صعب عليك إنك هتتعب نفسك أنت وأنت بتقاومني كده، أنت اللي تعبان. والمناخس دي مناخس جوه قلبه مش بره قلبه، جوه قلبه الله بينقرصه وكان بيبكته الله وهو بيرفسها. فقال له: صعب عليك، هتتعب كده وانت عمال تعاند كده. يقول: فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ هنا نلاقي أن الاستجابة بتاعت شاول الترسوسي أو بولس الرسول سريعة جدا، استجاب في الحال. فيجي حد يتساءل ويقول: بدان الاستجابة كانت سريعة كده، ليه ربنا ما ظهرلوش من بدري؟ وكان آمن من بدري؟ لأ، في حاجات كتيرة ينبغي إن هي تتم بترتيب في علم الله، والحاجات دي كلها الله يبنينا حبة بحبة، واحدة واحدة بيبنينا ويعلمنا، مش في لحظة كده. فيكمل يقول: فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. يبقى في هنا ماذا ينبغي أن تفعل، في ترتيبات، مش على طول هو شاف المسيح له المجد أو كلمه أو شاف النور فاعمل كذا خلاص انت بقيت مسيحي خلاص، لا، في ترتيبات هتتعمل. يقول: فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال. هنا بقى ايه، دي آية 17، بعد ما دخل المدينة وربنا كلم حنانيا في رؤيا وقال له روح لشاول الترسوسي، يقول: مضى حنانيا ودخل البيت ووضع يديه عليه وقال: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. في الفترة دي عدت 3 أيام يقول لنا الإنجيل، بس إحنا نطينا الآية 17 على طول، ما كانش لا بياكل ولا بيشرب فيها، وصايم وبيصلي، وهو في الوقت ده كان لا يرى وفاقد البصر. الفترة دي كان عمال إنه يفكر في شريط اللي فات، كل المناخس اللي نخسها له ربنا، ويقدم توبة في الفترة دي. عشان كده الخلاص بتاع الإنسان يقتضي مراحل ربنا يعدي بالإنسان فيها، لازم يعرف حاجات كتير ويفهم حاجات كتير. صحيح ربنا قابله مقابلة شخصية وهو آمن على إثر هذه المقابلة، لكن كان في حاجات كتير مترتبة لشاول الترسوسي. كان في انه يشوف استفانوس ويتأثر بمناخس، كان في انه هو يشوف مسيحيين كتير وهو بيجيبهم ويشوف ايمانهم ويتعلم منهم، كان في حاجات كتير ربنا يصبر عليه عشان يعلمه ازاي الله بيصبر عليه، وهو كمان بعد كده يصبر على الناس. حاجات كتير ربنا بيرتبها في خلاص الواحد، في طريق خلاص الواحد، ترتيبات إلهية عجيبة فعلا، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. ساعات ناس تطلب من أجل حد تقول يا رب ما على طول كده يعني صلحه خلاص، لا، ربنا بيصلح وبيعمل وبيستجيب، بس في أشياء كثيرة ينبغي أن تحدث أولا إلى أن تأتي الساعة ليتقابل فيها المسيح مع الخاطي أو مع الإنسان، والإنسان يعرف المسيح. فهنا ده اللي حصل. وفعلا القديس حنانيا مد ايده عليه وابصر وامتلأ من الروح القدس. ربنا يدينا كلنا ان احنا نستجيب وما نرفض مناخس، لان كل يوم الله يعمل مع الانسان عمل خاص. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لاباد الاباد كلها، امين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر التثنية أصحاح 32، بيقول فيه الوحي الإلهي: ولما فرغ موسى من مخاطبة جميع إسرائيل بهذه الكلمات قال لهم. دي النصيحة النهائية، خلاصة في الكلام، المفروض يعملوا إيه بكل هذه الشريعة. لهم: وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم. كلمة وجهوا قلوبكم دي في عمل إيجابي منهم، يهتموا بالكلام، وكأن قلوبهم القلب فيه مركز الاهتمامات، الحب والبغضة والاهتمام والانشغال، القلب فيه ده كله. فقال لهم: وجهوا قلوبكم، حاولوا تركزوا في الكلام ده وتهتموا بيه قوي، كل الكلمات اللي أنا قلتها لكم. ليه بقى؟ لكي توصوا بها أولادكم ليحرصوا أن يعملوا جميع كلمات هذه التوراة. مش هما بس اللي يعملوا بيها، وكمان يوصوا أولادهم عشان ولادهم يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، الوصايا الإلهية. وكل كلمة ربنا مقصود بيها أن الإنسان يعمل بيها، لكن لو ما عملش بيها الإنسان يبقى إيه لازمتها؟ فهنا كل تركيزي أنا هو مع وصايا الله لكي أفعل بها، نكون سامعين وعاملين، واهتم وديها اهتمام كبير قوي. بعد كده يقول: لأنها ليست أمرا باطلا عليكم. يعني إيه ليست أمر؟ يعني مش أمر ملوش أهمية كبيرة، ما ملوش جه ما جاش، ما مش محتاج مننا اهتمام. لا، ده أمر مهم جدا. لأنها ليست أمر باطلا عليكم، بل هي حياتكم. هي حياتكم، يعني حياتنا متوقفة عليها وعلى تنفيذها. ولو ما نفذناهاش وفاتت مننا، يبقى حياتنا فاتت مننا وهلكنا. وعشان كده أكد عليهم: وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. وإحنا اتفقنا الأرض اللي عابرون الأردن عشان نمتلكها ديت هي السماء والمجد السماوي. عبور الأردن يرمز له بالانتقال من هذه الحياة. فإذا يريد نركز كل اهتماماتنا في وصايا الله ومحبته علشان نصنعها، علشان يبقى لنا فوق في السماء حياة أبدية. لأن هذا الأمر ليس هو أمر باطلا، بل هو حياتنا، هو حياتنا. الله يدينا نعمة وبركة يكون لنا الحياة الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن لأبد الأبد كلها آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.